السنة بكتها على الجيساني وابتدى المشيباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشو دواتنا برامسي قا قيبكي برامسي قا قصمة قا قيبكي سوري سيما بمو برامسي قا وسطها عندنا إلا يسعد مكتها يجاري سوري.

صوت إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.